0: one day they had me sitting on the table, you know, with 250 with his fingers. And give them an answer of him in there. As a rabbi kissed me. As a rapidly cooked for you, so I'm a set there for work.
1: كنت في كلمة تجي بدون ما تقولي لي أنا بنسى كنت في الشارع راكع وشاد بدوني يعني أبو بكر بعد شويتين شفتين هاوية اللي فاضيين يمكن الله تفير ببلشوا فيه من فوق لكن بيضنوا في سرع ما لعصاني هم المساعد لعصاني هم المال والكهرباء بيأكلوا بيشربوا بيغنوا ما شو عم يعملوا شو عم يروح على الوظيفة؟

0: تنسيش.
1: هيكي ما تعالي تحكي لي من هلا لتروحي بالضبط في الانستا تبعي سامعه؟
0: شو قصدك؟
2: اللي عم تحكيه ماما مظبوط. برات بلدي ما في سياسة.
1: الا اذا ما عندك مشكلة تخسر.
2: واذا حدا صوبك بلش يحكي سياسة كوني مستمعة جيدة له وهزي له براسك.

0: يلا خليني لا يمكن اخر عيد
1: انا ممكن نركز على ولادكم وعلى ثنائياتكم
0: دعب لي مكرم شي هيك كيفي؟ ما بعرف اذا بده اياه كمان تبع كثير حمراء
2: Happy birthday to Tutu. Happy birthday to Tutu.
0: كل ما امرق بتطلع فيها عم نحط عم نسجل برا على الميكروفونات نحن عم نسجل من كوندنسر وكان عندي اياهم اثنين بتحطيهم تياخذوا الثاني صفوا عم ياخذوا اصوات العصافير واصوات اللي عم نسجلهم بس خلصنا بعدين جينا لحتى العمى فيهم اصوات العصافير اكثر من في الناس كلهم الاصوات مع بعضهم كانوا في لافبيرد الجمهور اللي بيستاتهم بتجريهم ومنقلهم حمره هني هالقد وهداك اللي مذبوح طيب في عنده من هون زيت احمر كانه مذبوح بيقتلوا
3: ماتوا بالحرب فقعوا دمائهم
0: كل يوم بنقول لي 7-8